اكسكا اف ام كوا ولا نو يبانكم تاني كوتشو او نو برنامج كوتشا كوتشي سي كا كي رادو كي كوا تو كا كاي سي بانغ بكوي كاي كوا رادو كي نمرو يا او ونتين سيفا بن نيخا اف ام ان تو كوي او نو ولا نكوي سا كوتشي سي كا كي رادو كي كوا تو كا كاي سي بانغ بكوي كاي كوا رادو كي نمرو يا ونتين سيفا بن نيخا اف ام Mwen mwen toto kwe a wong wola mwen sa kawisi ka kwa ka ke radu we ale kwa program ngawa mwen toto kwe mwen ka wola nga jicha mwen sa kawisi se kaya nama sida ke mten chong ngawa wola ngawa a kwa nga de ka uwa kreme ke safety kan wisi se wisida ke dewe ke chukuna o kanda wulu si ke chukuna panga vaten na sen ngwe o safety wo chike mten chong ngawa wola nga jicha mwen sa kawisi se ka ke radu ke kwa tu kai si pang ngo sing te wala ngaji chan te ko ma kam ale ko bro kham nga mdu tu ko ye ma ta wala ngi mo ngo ma so ten du ta ngo ba wala